0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre. It's the time of the season.
2: الله وحده عالم شحال من نفس تموت تكون صفار بلا

واش كتحاول تخفي داك الدموع اللي سالت فضلك؟ هذه هي السعادة اللي بعنا ليكم، وهذه هي الضيافة اللي نحتضركم في هذا العالم. الوطن ديالكم كنشوفو كل يوم عقوب.